0: يوم الرجل شو ذا سري ما ب
1: هو ما سري ما ضل راسنا يوم ايه صنو قريبوني